مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام بطل لك تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علاش كل ملام خطر يا مشاني خلق فنان.